0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي نجيتني من مكر أهل المكر، فلك مني الدوام الشكر. هب لي يا وهاب في ساعة السحر، في سر فوق مطلبي والجهر. من علي بارتفاع قدري، وكون أمري كليالي القدر. اجعل حسابي برجال بدر، ما قد مدى من ضر أهل القدر. والصلاة والسلام على الهادي الأمين، سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي جوليدي، بوكي أوديتيري راديو خسيد أونلاين، ديلو سيرن وينن يون تي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. Sen mbokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Xam ngeen ni waxtu wi dafa soppiku, dafa daan tambali ci 3 heures et demi, legi delu ci wat na ci waxtu ngeen ko miné won ni bu ñenti waxtu jotee, mi 4 heures fi ci Senegal. Ndokel len, ñaanal len sakku ci yeen ñaan jéggul leen ci dimanche bi wessu. Dafa fekk ni booba ki nga xamni moy technicien bi nga xamni moy
1: réalisme
0: mawdu tay ñu ngi bëgg waxtaan lo xamni danaka xawess nako mëna tuddé asnatul akhlaq. Té tubab diko wax crise de valeur, manam yaqutu jikko. Lutax ñu tuddé mawdu bi hasmatul akhlaq, yaqutek jikko, moy dafa am lo xamni dafa xew ci suñu jamono, ñu bari jangate ko ni xeyna rew mo amul dara, non la ko ñen jangate ñen ñi ni dedet rew mi dafa amul justice, non ñen nat non lañ ko jangate ñeneen ñi ni dedet du lolu. Moy xalé yi dañu amatu métier, amatu liggéey, ñen ñi non lañ jàngaté mawdu bi wala waxia bi nga xamni mo xew. Man dama ko bëgg jàngat ci benen angle, té moy damay wax ni li xew natu sun borom la tabarak wa taala, am natu la dana indi likoy firndeel ni li dal Sénégal wala sénégalais yi du phénomène ay at ci gannaaw phénomène la won, moy li ñu tuddé mbëkk mi ay at ci gannaaw phénomène la, waye jamono bi du phénomène, jamono bi mom natu la. Ci ko am jangat te tatan sa beuti xol da nga xamni sun borom dafa natu Sénégal, dafa natu Sénégal. Lutax mo natu len ko moy baat bobu mo tuddu moy asmatul akhlaq, crise de valeur, jikko yu yaqku motax yalla natuno, jikko yu yaqku motax sun borom tabaraka taala natu Senegal. Natu Senegal ba Senegal ay ndawam

نان لا حب الوطن من الايمان غاي راي سبب لول كاي كين ويرنتوكو حب الوطن من الايمان دونت دو حديث كين ويرنتوكو واي نون لا ني بغي ريو بغي سي ريو تي نغم يالا بوك نيغا بغي ريو ميو نون لا ني بغي ريو ام ريو كاي كوكو بغي لاج كور كورال با ديف كو فاكو سنيو بوكو لاك بوكو تال فخهل مو دوليكو غاي ديف اي جيغو اكي فخه با جوت تي ريو فكي مان غا ديف لو گن لي في نه لول كاي نين نيپ تي داكور نعنو معاك نعنو معاك لول كاي اند نانتي واي لي في نيك ني ديكو كور كولا كوس نيو ني ني دوي ريو ميغا خامني مومغا سول ساو دال بام جارال دوجو سي غال ني داغا تي ديم تا يالا واخون لي سي تيرم بو تيد مي نلا ولا تهنوا ولا تحسنوا ني نيكو لوتاخ موني وا انتم اعلونا wa antumul a'launa sun borom mako wax de in kuntum mu'minin nak la ca tegg lolou moy li am important sun borom dali wala tahinu wala tahsinu lu se rew metti metti mona muni bul tit bul jaq bul doye di wala tahinu wala tahsinu rik way bu len doye di ndax sirum rew da metti mo len taxa beug doye di ci kanamu tuwa bi sirum rew da metti mo len beug taxa doye di ci kanamu tuba bi yalla tere won nalako wala tahinu wala tahsanu muni bul ragalit bul tit bul jak ngir ndax lan ndax rew mi amo bul development muni lolou bum la tital de lu yag yag wa antumul a'launa billahi yenay fare kaw lu yag yag yenay fare kaw waye sarti moy in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko fekke gem ngeen sen bop in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ni yalla rek ay yalla la ci europe yalla ko fa def li ci senegal yalla ko fi def lolou ngeumukoy maye sun borom nak tabaaraku wa ta'ala rabbi sutuba jalla mu melni bimu waxe lolou dagn ko laaj ni ko wa yalla xol rewi tuba bi nim developé ba nopi ngani buñ doye de ci sen kanam ngani ñoleen di raw lu yag yag yene raw wa antumul a'launa sun borom deglul tontu li yalla tontu ci lisanu hal bu fekke dañ ko laaj question bi sun borom ni in yamsaskum khar'un faqad masal qawm qar'un misluhu aw kama khala tabarak wa ta'ala sun borom ni li len dal ba ngeen di dug ay gal di wan gannaaw rew mi nan rew mi da metti muna amuni dalon na tuba bi dalon na tubab yi amuñu won dara in yamsaskum qar'un muna faqad masal khawma qar'un mislahu li len dal ba ngeen di dugi gal di won gannaaw seenum rew muna dalon na tubab yi dalon na len musiba mi ñak gi tis wi muna dalon na len de ni na leg lu pexe nak muné tilkal ayamunu dawilu a bayna nas man yalla may ay lonte adina bi tubab ye ay won legi fegal nañ yeen afrikien ay afrikien yi di doye di ci kanam tubab yi ci sun borom nenon wala tahinu wala tahsanu bu len doye di ci kanam tubab yi muy li len dal dalon na tubab yi musone nagn ko comme ni ngeen ko musse ñom nak dañu am jomi séré sentir liggéey seen réew manna sax ni amuñu won jomi séré sentir dañu ñew jël afrique dem liggéey leen seenum réew kana ko mëna liggéey réewum jambour wara mëna liggéey sa réew sun borom neena tilkal ayamunu dawilu a bayna nas affaire bi ay lola affaire bi ay lola buñu xolé sénégalais yi rawatina ñi ne ci diaspora wax deug yalla metti na ndaw ñi